وصل لك بلوني شارليسترون كما سامبل بنوني اوف شارليسترون بني بنوني بنوني شارليس فيلم في رخ افريكان سبريكن مانه غان فيو هلا بلونيس ويس هي سوما سو ايت بنوني ايت انكو سبيل فيو نوخ سو لكا او يان يان يان ويشو فليس بوربول سبيشو اوفر شارليسترون